0: بكين ينزت جيك مالا نغاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كينا كليمك تزوتي ما سلاش كلكم باقليم سي دومتون ترود فلون
1: فانا فامنش نا ترابيك باس